أيها القائد الحقيقي، لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامج بنويت، معاكم سارة عزيز. مش مصدقة؟ كلمة غالبا هتيجي على بال واحدة فيكم وهي بتسمعنا بقالها 11 حلقة، هتيجي على دماغك كلمة بتقول مش ممكن، أنا مش مصدقة، هو ده غالبا حصل لي؟ ده أنا بقالي 11 حلقة بسمع كلام عن التحرش، إيه هو التحرش، مين اللي بيعمل كده وبيعمل كده إزاي؟ وغالباً الإحصائيات اللي اتقالت كمان بتقول النسبة بتاعت الاعتداء على البنات مش قليلة، فغالباً هيجيلك كده صوت بيقول مش صح، غالباً ما حصل ليش، وتدور خناقة بينك وبين نفسك إنه يا حصل لي وأنا مش قادرة أتوقع قوي وأصدق، يا ما حصل ليش على فكرة وأنا شكلي بيتهيأ لي. هنتكلم النهاردة عن مش مصدقة. مش مصدقة إنه جارنا عمل كده فيا وأنا صغير، مش مصدقة إنه الراجل اللي كان عنده كشك على أول الشارع كان بيضايقني وأنا عندي 5 سنين، مش مصدقة أنه المدرس اللي كان عندي في المدرسة كان بيلمس جسمي بطريقة بتضايقني، مش مصدقة، مش مصدقة، مش مصدقة. كلمة هتتردد في ذهنك ولازم تقفي عندها وقف، وهطلب منك دلوقتي تجيبي ورقة وقلم علشان تكتبي اللي حصل اليوم ده. اكتبي كده أنا اسمي فلانة، عندي كذا سنة، واليوم دوت كان اليوم الفلاني، لو فاكرة اليوم كان امتى، وابتدي اكتبي وسردي عن تفاصيل الحدث، شكل الراجل كان عامل ازاي، ابتدت ازاي، رد فعلك كان ايه، عملت ايه بعدها، حكيتي لحد ولا ما حكيتيش. ومش عايزاكي بس تقفي عند الورق، ابعتيلنا اللي انت كتبتيه، هيفرق معانا قوي نسمع القصه بتاعتك يوميها كانت عامله ازاي. هنرجع بعد الفاصل نسمع ازاي ممكن اقف قدام نفسي واصدق اللي حصل وموقفش عند الحدث اللي حصل لي من سنين وما اتكلمش عنه. استنينا بعد الفاصل.

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. مش مصدقة مش مصدقة ده كان الهدف من الحلقة النهاردة، ان احنا نتكلم ونواجه نفسنا انه ممكن يبقى حصل. مش مشكلة انه حصل، انا النهاردة بختار انه اللي حصل لي زمان ما يوقفنيش اني اعيش بشكل مختلف الايام اللي جاي. مش مصدقة انه ممكن يبقى جرالك كده، انا شجعك النهاردة تصدقي. عارفة ليه؟ لانه الشجاعة انك تقفي قدام الحدث اللي حصل زمان وما تجريش منه. اشجعك تواجهي كل ألم ممكن تبقي عديتي بيه وما تهربيش منه. أشجعك تكتبي كلمة مش مصدقة وتشطبي عليها وتقولي هصدق النهاردة أنه ممكن يبقى جرالي كده، لأنه مش ده اللي هيعبني، اللي يعبني أني أهرب من الوجع بتاعي. أنا مش بقول أن كل البنات اللي بتسمعني حصل معاها كده، أنا بقول أنه ممكن يكون في كده.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: اهلا بكل اللي بيسمعونا وقت جديد وحلقه جديده من برنامج انا امراه. ودلوقتي هنخرج لفاصل ونرجع مع معلومه تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.